كنت دائما أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعث سماك من محمود الذي وعدها.